وهي ما جاي وجاي أتيك شجاج أي نيشتنو نو أنت تجيس كاس دو كاتيك سبنانو تبيسم أن ما جاب تجيس بيت كأن دي سوت داش كنو أبتا كنو تجيا وان تجيس تجيس شجاج أي وش كج ندك يا أنا نيو ساب ني سوسم دنو كتوس كيتس ندا جيس شوت ستاسون ودي دي تجيا إيوج إنوج أي كريس كيتس كأن سدو ودي دي تجيا يا ude Alberta ki ude dice Saskatchewan ego tai kan skmo doge de ji hai ki ba ai which chemo doge ande hai nyandum gande hi town ke ji ji ai usta doge okay mino hai ha ai ni sho chem datum de no mean nai ha ai ni sho skates de shoot stars on go de ji Vancouver I niche digital gas good as you want dog your mats you know a big sub the truth and you get to get a gi hi usuk skoge again and hey and this mska gi hi babam gochkin hey hot air balloon a good tai gi get gi skos gi skode ge ek got the but this indeed it's a trailer park a took gi again the but this gi did it's a Vancouver again and she said just got to get a sprite gi A cool and geez, I win a dipskick indeed. That's a WWE. I Vince McMahon. I got you get a Huawei tech with you. I'm not even the new big to Bonesso.

يا وهذا تسكودو ستاج كان يشتنو نيسوس كان ستمدنو تسجيس كسدي يا وهاي كاجيك شبنانوس بيسم اكو تاي جي ميدوانو سدي تشي كي تشسبي هكو ان ستمدنو نيشت تو اي ها ان يا سينيور سوفت بول هي ميدوانو سكند هاند ستمدنو بي جود توغي با ميدوانو تو ها فاست بيتش تورنمنت كو دبسكونو دي نابيج كي سكوج كي اگنو جی آپی سٹیج کے جی جی میدوے دو وی گیا جی میدوانو شو او جی تسکو دو سٹیج کے ادی دے چھے چھے سی بی اگنو دیس با میدوانو اگنو گیو ہا میدو دبا جمون